غدوش ناد كبيدي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تي كبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك

خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم ماشي سنتوش شات برضه فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما موتر سخد سانسي برمت سوش سليف مت اندر صوت الدرك